بايا سواء شرايا يا ماو قراتي بايا أرادي سايا ناري واي مايا أرادي جاماني.